0: يوم المرأة،
1: جنين جيهانة،
2: فيشوكي مهيلاين،
3: روجا بيركي،
4: دنيا كدنلرة،
5: Women of the World،
6: Weltfrauen.
7: Entsendung der Internationale Frauenbegegnung für Klebruck.
8: Heute 17 Uhr.

0: يوم المرأة،
1: جنين جيهانة،
2: وشوكي مهيلاين،
3: روجا بيركي،
4: دنيا كدنلر،
2: Women of the World،
5: Weltfrauen.
6: Entsendung der Internationale Frauenbegegnung für Klebruck.
7: Heute 17 Uhr.